0: Somos nuestro mundo de color.
1: أصدقائي الأعزاء أحييكم
2: من العمل سليد ماندي ليبا. يوم تسامن سامو فيلا.
1: والسلام عليكم.
3: Das Familienradio für den ganzen Tag.
4: Radio Teddy.